جوه شباب شبي بين افريكان شوتي دهاتن زيتولين شن خارن من هم دابون لنا والا واويلي دس ميجا تاو جاني جهفدو ناشكي حفناركي من جترى نگو تبو نخيدا جوه چيروكي اوين گوريا تدل بدا كيري لكربلاي بلي دلالي لچار آلی چفتین من دچروسن شونا شورن شفتی تازین ین اسکندرین مزن قلورا شحمرانا عقالا لسری من افکتانا چندایا کوتر خوشکان دیه حفنار کامن